0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي إذا ما تنزل السوق شوف لك السمح النموذج المالي على كاراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.